هنا باكو. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. استمعون في برنامج اليوم إلى حديث بعنوان أصبحت أذربيجان جسرا مهما للنقل بين الأقاليم، وحديث آخر تحت عنوان سجاد قرباء ومات عنوانها التأريخ الموسيقي لقرباء.

التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب عملية السلام أذربيجان وأرمينيا ازدادت أهمية الممر الأوسط بشكل ملحوظ. وتبذل أذربيجان حاليا جهودا مهمة لتوسيع التعاون بين الدول التركية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والأمن، سواء في إطار منظمة الدول التركية أو من خلال الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف. ويعد إعداد خرائط طريق مشتركة مع كازاخستان وغيرها من الدول التركية وتوسيع أسطول العبارات في بحر قزوين ومد كابل للألياف الضوئية عبر قاع بحر قزوين من بين المشاريع المهمة التي يجري بحثها وتنفيذها تدريجيا. وفي الوقت نفسه لا يزال ضمان أمن الممر الأوسط وحماية هذا المسار من التهديدات الخارجية من بين الأولويات الرئيسية. وقد نفذت الدول المشاركة خلال السنوات الأخيرة عددا من المشاريع المهمة في هذا المجال. ويعرف الممر الأوسط باسم طريق النقل الدولي عبر بحر قزوين، وهو طريق تجاري آمن وسريع يربط الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى وأذربيجان. وفي ظل التطورات الجيوسياسية والأزمات التي يشهدها العالم ولا سيما منطقتنا، ازدادت أهمية هذا الطريق بشكل أكبر، في حين برزت أذربيجان باعتبارها واحدة من أهم المراكز اللوجستية ضمن هذه الشبكة. وقد اتخذت أذربيجان خطوات مهمة نحو الرقمنة وتوسيع البنية التحتية للنقل وإنشاء روابط نقل جديدة. وبالمقارنة مع الطريق الشمالي، ينظر إلى الممر الأوسط على أنه أكثر موثوقية من حيث المخاطر السياسية والجغرافية. ويعد خفض مدة عبور قطارات الحاويات من الصين إلى باكو إلى 11 يوما أحد المؤشرات الرئيسية على كفاءة الممر، ويسمح ذلك بنقل البضائع في مدة تقل بنحو 3 أضعاف على المدة التي يستغرقها النقل عبر الطريق البحري. كما يعتبر الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية الممر أولوية استراتيجية لتنويع سلاسل الإمداد العالمية. ويتحول ميناء باكو التجاري البحري الدولي إلى أكبر مركز للنقل البضائع في حوض بحر قزوين. وفي الوقت نفسه أعيد بناء شبكة السكك الحديدية في أذربيجان بما يتماشى مع المعايير الحديثة. واكتملت أعمال تحديث خط سكة حديد باكو تبليس قرص، مما أتاح فرصا واسعة للنقل المتواصل للبضائع. ومع استمرار تطوير روابط النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والبري التي تربط آسيا الوسطى بأوروبا، أصبحت أذربيجان جسرا مهما للنقل بين الأقاليم. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه أصبحت أذربيجان جسرا مهما للنقل بين الأقاليم.

0: وعنواننا هو أذربيجان. الإذاعة الدولية 85.
1: أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثا عنوانه سجاد غرباغ. تعد غرباغ واحدة من أقدم مناطق أذربيجان، وقد اكتسبت شهرة أيضا بوصفها مركزا للفن والثقافة. وتقدم البحوث الأثرية التي أجريت في منطقة غرباغ معلومات واسعة حول في صناعة السجاد في غرباغ منذ العصر البرونزي المبكر، ويؤكد ذلك على أوان تحمل آثار أقمشة منسوجة في العديد من تلال الدفن العائدة إلى العصر البرونزي المبكر في غرباغ، فضلا عن مغازل اكتشفت في مواقع تعود إلى العصر البرونزي الأوسط. ومنذ القرن العاشر كانت غرباغ معروفة بوصفها مركزا رئيسيا للحرف اليدوية المتخصصة في معالجة الصوف والقطن، وقد أسهمت وفرة المواد الخام في المنطقة في انتشار صناعة النسيج وتطورها على نطاق واسع. وكان السكان المحليون يقومون بأنفسهم بإعداد الخيوط المستخدمة في نسج السجاد، فكان الصوف يجز ويغسل ويمشط ثم يغزل على المغزل ويحول إلى خيوط. وكان صبغ الصوف يتم باستخدام الأصباغ الطبيعية والمواد مثبتة للألوان، واستخدمت مواد طبيعية مختلفة للحصول على ألوان متنوعة، منها قشور البصل والبندق والتفاح والفوه والجوز والبزمور وغيرها. وقد استخدمت على نطاق واسع في سجاد غرباغ زخارف البطاء والخنشة ومختلف الزخارف الحيوانية التي تعد من الزخارف الوطنية لأذربيجان، إلى جانب المناظر الطبيعية ومشاهد الصيد. وكان سجاد غرباغ مستطيل الشكل عموما، ويتميز غنى استثنائي في ألوانه، وبفضل خصائص الصوف سلالات الأغنام المحلية كان سجاد غرباغ يتميز بوبرة كثيفة وعالية وناعمة. وقد أسهم كون مدينة الشوشة عاصمة لخانية غرباغ وتطورها بوصفها مركزا للثقافة والفن، فضلا عن وقوعها على ملتقى طرق التجارة للقوافل التي كانت تربط غرباغ بإيران وتركيا والجزيرة العربية والهند وروسيا، إسهاما كبيرا في تطور صناعة السجاد في المنطقة. وقد أدى مصنع سجاد أغدام دورا كبيرا في الحفاظ على تقاليد صناعة السجاد في غرباغ، وحتى منتصف القرن العشرين كان إنتاج السجاد يتم بصورة فردية داخل المنازل. وفي عام 1939 أنشئ مصنع للسجاد في أغدام، وتوسعت أنشطة المصنع بشكل كبير اعتبارا من عام 1980، وتم تأسيس جمعية أغدام لإنتاج ونسج السجاد. وكان للجمعية فروع في بردة وخجعلي وشوشة وعلمضل ومرزلي، وكان يتم نسج ما يقرب 3000 متر مربع من السجاد سنويا في إطار الجمعية الإنتاجية. وقد تم الحفاظ على أكثر من 200 سجادة ومنتج من منتجات السجاد في متحف السجاد الموجود في قصر الجنرال سمد بيغ مهماندارو، كما واجه العدوان العسكري الأرمني ضد أذربيجان ضربة قاسية إلى تقليد صناعة السجاد. وعشية احتلال الشوشة من قبل القوات المسلحة الأرمينية عام 1992، وبفضل تفاني موظفي المتحف تم إنقاذ السجاد العائد إلى القرنين 19 و20 إلى جانب المعروضات الأخرى ونقل إلى باكو. أما مبنى المتحف والقصر نفسه فقد دمره المخربون الأرمن. وفي إطار إعادة إعمار أغدام، تعد إعادة ترميم متحف السجاد أيضا من بين الأهداف الرئيسية لعملية إعادة البناء الجارية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا بعنوان سجاد غرباغ.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثا بعنوان التأريخ الموسيقي لغرباغ. إن وجود العديد من المقاطع المتعلقة بالموسيقى في ملحمة كتاب دادا قرقود أول أثر أدبي مكتوب لدينا، فضلا عن ذكر مختلف الآلات الموسيقية في أرجاء الملحمة، يقدم دليلا واضحا على عراقة الموسيقى الأذربيجانية كما يتميز.

تاريخ الموسيقى لقاراباخ الذي يحتل مكانة مهمة في تاريخ الموسيقى الأذربيجانية بقدمه وطابعه المميز. وقد استخدمت الموسيقى على نطاق واسع في قاراباخ منذ العصور القديمة في الاحتفالات الشعبية والمراسم الدينية، ومن أعرق التقاليد وأكثرها تميزا في التاريخ الموسيقي لقاراباخ فن أداء العاشق. فقد كانت بيئة العشاق في قاراباخ تاريخيا واحدة من أبرز مناطق العشاق في أذربيجان الشمالية، وكان العشاق في قاراباخ يتبارون في ارتجال أكثر الأشكال الشعرية تعقيدا. وفي عهد العاشق والي كان فن موسيقى العشاق في بيئة قاراباخ قد دخل بالفعل مرحلة ازدهاره، وكان العاشق والي فنانا عظيما بكل معنى الكلمة، وتعد أعمال قاراباخ ساسي وكاسمش كاستا وباش سارتيل وأورتا سارتيل جمعيا نتاجا لإبداع العاشق والي. أما سارة عاشق الذي عاش في القرن الثامن عشر فيعرف أساسا بأشعاره من نوع البياطي، وقد واجه أولئك الذين كانوا يزعمون أن تأليف البياطي من عمل النساء، ومنح هذا النوع مكانة بارزة في نتاجه الإبداعي. كما أسهمت الموهبة الفنية المتميزة للعاشق محمد والعاشق عزيز والعاشق حسين والعاشق علي والعاشق الأصغر إسهاما إيجابيا في تطور تقليد العشاق في قاراباخ. وكان قاراباخ أيضا موطن العاشق باري، أول عاشق محترفة في أذربيجان، وقد ظهر ذلك في مرحلة متقدمة للغاية في تلاقي الأدب المكتوب والفولكلور. وفي منتصف القرن التاسع عشر كانت حياة ثقافية جديدة تزهر في أذربيجان وفي قاراباخ ولا سيما في شوشة. توسعت الأنشطة العلمية والأدبية، ومنذ عهد واقف كانت شوشة قد اكتسبت شهرة في جميع أنحاء أذربيجان باعتبارها مركزا أدبيا رئيسيا. ولأول مرة في التاريخ الثقافي للشعب الأذربيجاني أنشئت في شوشة المسارح والعروض السيركية والحفلات الموسيقية الأوروبية والشرقية والتجمعات الموسيقية والعلمية والتعليمية والعديد من الفعاليات الفنية الأخرى. وأضافت إلى ذلك أنشئت فيها مطبعة ومكتبة ومدرسة حقيقية ومدرسة دينية وعدد من المؤسسات الثقافية والتعليمية. وابتداء من أربعينيات القرن التاسع عشر ازدهرت مختلف فروع الفن في شوشة، وكان هواة المسرح المحليون يقدمون عروضا مسرحية. وابتداء من النصف الأول من القرن التاسع عشر تطور فن الغناء الخانندة في شوشة بسرعة إلى جانب مختلف فروع الفن الأخرى. وبالمقارنة مع مناطق أذربيجان الأخرى تطور في الغناء الخانندي بصورة خاصة في منطقة قاراباخ ولا سيما في مدينة شوشة، ولم يكن ذلك من قبيل الصدفة بالتأكيد، فقد ارتبط من جهة بالظروف الجغرافية لشوشة ومن جهة أخرى مع علاقاتها الثقافية والاقتصادية الواسعة. وهكذا في بداية القرن العشرين كانت شوشة في آن واحد كونسيرفاتور القفقاز ومهد الموسيقى الأذربيجانية. وليس في قبيل المصادفة أن شوشة كانت تعرف أيضا بأنها مدينة المواهب، وكانت هذه المواهب ثمرة المجالس الأدبية والموسيقية في شوشة وكذلك مدرسة الغناء في قاراباخ. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا بعنوان التاريخ الموسيقي لقاراباخ.